أيف مسويث، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نترحب زيكم قل برنامج نانهاران سعد زي إذاعة نخاوستات زي ندين نخاودة زي كل جمعة الساعة 11. نترحب زيكم قل برامج نانهارا ومن بدا نسنتا سمعت يسارة من الذكر الحكيم.

0: كبيرا ونحن على ذلك من الشاهدين.
1: أريد سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبعي ملس نكور جمعا نزيد ساعة تنتعان رحيطة الشخو بريد السنيان FM 106.2
2: نيخو بريد الانترنت www.

أي ثم سويت مار دانيتي تكمار ساعة تدم زغارو تزي البرنامج نون دي تسن زين لداعا خوصتا زين دين خودة قيف ذاكي نوغ جي ساعة توجنين أوان إرخبا سلهولانديث

من الخوده ام سوار نغ غير حن نريد جنا ذي راح اك نين مجيون اخ مشروع مقبره الاسلاميه يمدران يمسر من ذي خوده للاسف الشديد اجن دومات زي فريق العمل زفيك خروب نتكلف نسمو مدري ثانيتي يعتذر لظروف خاصه به اكيد نغ كي نغيري كل شوي انجي نغ نظن لجان يتمثل السياسه زي بلديه خوده زي حزب العمل انت قدر كي نحضر تفهم سوار نغ غادي بدر شي حاجه غيسيرها كي سواها وانما مهم لكل ظروفه قيمة كي ناخذ شويه تفن بدا مسوار نغ دومات السي احمد الحداوي زي حزب العمل

0: سدينا الريف عدادي جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا زي ساعة تنسى رحيطة الشيخ وبريد السنين FM 106.2
1: نيخو في الانترنت www.faustad.nl/arif.
2: هاي مسؤولي ثم مسرخي عليكم ورد الدنيا قاشكم ورد تصنفهم من البرامج ان عارف بخرام عزين دين دين خودة عمو ذاكم تقدمها قي ساعة تمزقارو تغان غن عراغ جم سوار موضوع نام قران جم موضوع يتهم بزاف امزداغ امسر من خودة تبع الحال امسوار نغيرا مختلف تقدم اخو مزقارو قي ساعة تمزقارو تيرا اذيري اقنين بجيون جون بجي تيري سيسم ان الفريق يعني العمل نيافيرك خروب نتكلف نسمو بادر المقبرة الإسلامية ذن جي نظن نجان سيسم من سياسة سيسم من بلدي نخاودة سي أحمد الحداوي انت قاختكي نغ مسرخي عليك
3: شكرا
2: نسبة إذا أمت فريد حبيبي نجان تازي فيرك خروب قي اعتذر لظروف خاصة به إن هني لكل ظروفي أكيد نغ ذومت أمين لكن شاكر انت مسورنا كل شوي مضاعوني تيم الموضوع عيف مسؤولة من المقبرة الإسلامية متابعة الحالة مخصصاً باللي الجالية المغربية ذا نتي ذي خودة أضرخة قوات تاريخ إنسان بزروين سعرين نتوض 60 سنة قي مرحلة ثانيتي وذا نسين دا خمس جارو الجالية الجيل الأول يسيد دا يخدم يسام قي الاقتصاد الهولندي ومن بعد السنة غيرا وسيد ما يسمى بالتجمع العائلي وذاوين ذا نتي ومن بعد خرق دا داوان سن داوان داوان سن روح نتوضى قناق الجيل يمكن ويسعبا من الجيل ويس خمسة قاعة بمعنى وذن دو خندم جن جميع المجالات ندو ذا ثاني ذي ولان دغاق نجي السياسة نجي عريضة غاق نجي الثقافة غاق نجي التعليم غاق ماني ما وفي من مذك تفذي مغربيين تفذي مسر من تفذي يعني جندي ما جوق هذا مقران يتسد جي السياق الموضوع وانت المقبرة الإسلامية لأنه متابعة الحالة ذي اني خمس قارو ذي نجن حاجز نفسي وذن مشات سيني ذي مثلا جي عرن نيخ انتح جي تسعينة نيخ ومزيار القناة زينة ندر الدغاق كيني من قاس كمية ما ذي جن حاجز مغاب بزاف ولكن دوخا زي كورونا غيرها خاصة كورونا إلى الجديد تم ذي منعطف ذي أمش لاحق يوقع عن جن نفسيا من هذا منه الدريم بلني رجال يعرض إنه ذي برشي حاجة عادي إنه ذن ذندر ندم دوخا الموضوع ندر ذنيتي هاي قاس بزاف ذي أغزيسان أغزيسان مش قارو إنه الجال حال حاجز نفسية ونتي ينقش شوي ذي نيج حاجة نسأل نتعلق إنه يبدأ نقل الجيل ويش خمسة ذنيتي يعني من النامج ذي تسميت بحسب خيزة هولندي تبعت حال روابط كذا مواث نبدأ تقيمنا الأمازيغ نتاع ماسا يسمح كذا مواث مزديكا ولكن حاجة نفسي نقش شي حاجة وذي نعاود مسائل جن اجتماعية إنه من المقرات نش مثلا نوز الشر والدين نوذ مثلا نغلى شي زي الأحباب أخذ ندرى ذاني تيلي إنما غالا نتيج فرصة كل من عن الجماعة صاحة مثلا المراغ عن عيدة صاحة كيس دعوغ نيما اشتاقورين والزوي في غضاها صاحة وش مرة يندر جين مغرب قيشون كان دي قيشو ذرا يقصح الحار ذني الجانب الشرعي لان متابعه على قص الفصل الفقه والني وما خص سي ونشني نخصنا غير ذني سي ونقبل اني واش انه الفقه الاسلامي يشتري انه تندرد دي دوله تيري اسلاميين يغلم ويموضع نظن اظن لا ولكن المهم تجوب الشرع نقبل يعني للاسف الشديد انه ذو متفردي مهم يقول ما غادي يزنيتي تضر الظروف لو خل الموضوع تما امساور مخرا يغنش روح هذيك سيجن ما صار نظن لان كاين ذو مت احمد الحداوي انتزي زي السياسه و توجي السياسه وين مجال بسيت مثل البلديه شك الموضوع عوانيتي المقبره الاسلاميه المشروع عوانيتي يعني مخصص باش نسيو الجانب يعني مختص المبادره ما عندوش معلومات لان روحش كتمثل هذيك الحاجه وخذ عندو شي حاجه معلومات الجانب يوداني جن مبادره يوتي نيكسي المبادره ومن بعد نسيو راح كني نخدم لكم كني وكي ديال البلديه ديال المشروع عوانيتي
3: المهم شكرا لاخ عبد الواحد
2: نور الدين
3: ماشي نور الدين سمعي الموضوع ملف المقبرة الإسلامية إيش الموضوع مهم جدا لنغاس يتعلق سوينة الجالية الإسلامية جان دي هولندا الكمر وبالخصوص نشين دي ثمديت خاودة المهم بالنسبة للفكرة يعني باش أنشأ إيش المقبرة الإسلامية كنا الفكرة بحق التقديم بزاف ربما يعني ذي التسعينات شغان غل فكرة باش نكون أنشأ إيش المقبرة الإسلامية ذي خاودة ولكن ماشي مقبره اسلاميه خاصه يعني مقبره اسلاميه خاصه يمسلمن لان جا غنغونات محادثه تجي المقبره هولندي ندي خوده قناه ايتلوف
2: كنيو من تعنا مكا
3: شي زيد مزيده ولا خرج
2: زيد مزيده وي تمسيو مزيده وي
3: لان غنغدني تنيج المقبره هولندي ولكن يقارش مرض خصم يعني دينا الغبار يمسلمن يعني مستعد ان يجن الجزء الخاص الخاص يونا في يمسلمن ولكن المغاربه يعني تستوعب دخل القضيه الفقه القضيه الشرع كنبداني قارش لينا ما يمكنش تدخل تضيم مسلمن غني المهم الفكره تقضيت ولكن النقاش خلال المقبره الاسلاميه يتجدد بالفعل في وقت الكورونا لان تولد الحدود جا بالعين تيا جو الطيمون تفهمت يجي العدد نبدا نموت ندير المرحله اللي مولات الكورونا واش عاد نقول ذلك القيم دي الثلاجه ثمانيه ولا في الاموات
2: سيمانات سيمانات
3: اثر شوار على
2: شوار
3: وجري وين كاين المحاوله ثمانيه باش راح عن طريق اسطنبول راح غير المغرب ولكن المحاوله يعني هو صديق نتا
2: معاناه مقرنين
3: بالفعل ويعني على المستوى الهولندي كان مجموعه من الاخوان جينا نتنيج المغادره قال شي خصنا لابد نكون المقبره الاسلاميه ديال هولندا بلات سي خرج المؤسسه قارس بيبين لان نتين خدين جينا المبادره يجيني جل المقبره الاسلاميه تقولنا ديزات العرن الخصور غش يعني 2022 ربما يعزم المقبره الاسلاميه وخد خزانه 100 مثلا ديس تقريبا شان 2000 وينات المقابر ديس كنا يعني تعم ما عادش نضرف يعني يا زوخيج مش نظني دي اوتريخت يعني مؤخرا عاودي 2023 نعزم من المقبره الاسلاميه تقولنا دي ارنم المقبره يعني تمغى بزاف هذا اكبر مقبره اسلاميه دي هولندا تنيك جن دي ارنم اخشات اني تكنا الطاقه الاستيعابيه تقريبا 15000 وينه المقابر غادي تسي وخاص من 2023 ربما قشو خاص تاع 2001 اذا نضر ومجموعه من الناس اللي خاوضوا نضر اما دي نقول دي ارنم دي زالت لارن ولكن غير مقابر نظني قموش نظني راك دي بيرخن وبزوم راك دي اينت هوفن فينندال هنا خاص المقابر نسن خاص فهمت ولكن جنت بعض المدن الهولنديه الاخرى مثلا دي دينهاخ روتردام حتى في مقبره تام قرانت لان قارس ناتور بخلاء بلاص تقلنا زاد يجمو مشان خاص يمسلمن ولكن واجبو مقبره يعني خاص يمسلمن
2: إذا كي خاودة ما الفكرة اللي جانا أنه هذه المقبرة خاص يمسلمن نتمنى خاودة من الناس ديالهم
3: اش دور المهم ديال الوقت تقريبا ديال الوقت ديال كورونا ديال 2022 لان جات جير غدني جات جير عضو ديال المجلس البلدي سيسمونه حزب العمل في 2022 قدم يعني اسئله يعني كتابيه هنا في المجلس التنفيذي البلدي ديالنا زعما خاصه كنا في كاماميه لان العدد ديال المسلمين اللي كيزدان ديال خوده فهمت وبدانا يحسن مقبره اسلاميه ديال اما ديال خوده ديال النواحي المهم الاسئله اللي وجهت انت تقولنا ديال شهر 5 في 2022 سند الجواب يعني تقريبا شنط الشواء عاد غادي يسجل الجواب ولكن الجواب خاوده ما جاش قناش خاوده ديال التنظيم والمساحين تعاود التنظيم باش تجي المقبره الاسلاميه تخصها شي المساحات تنق قرنت بزاف لان المقابر الاسلاميه معني انت فهمت لي نظراني غير مدينني تدي المساحات معني وخوده يعني معروفه خوده يعني ثم واثينس ثم واث يعني تعرف سلوب بود متوقع فعلا يعني باش تجي المقبره الاسلاميه ديال خوده يعني صعب جدا المشكل المساحه والو المشكل ثم واث يعني تعرف يعني توقع
2: ما هو الجواب روخنكم دارين زيد البلد
3: ويقارش مالا ذي نرغبا غيوذن ذي خوضة يعني نشين يعني كمجلس تنفيذي للبلدية يعني مستعد

0: krimpen het water. Dan gaan we nu dus gewoon over Bergambacht.
1: Koos je die rimpen dus?
0: En ze neen nog aan die zout. Plus die nagassen neem je ze uit. En dus wil ik je lebo die gezegd. Imgara bij een rim. Zeren we niet jodig hou daar. Ik zeg, ze kunnen niet een mjmoe aan. We hebben een gedemen. Dat is een sigel belaan. Dat is een meroof is aan het moeite. Je bent staat. Deen of de dingen. Het is ook een beleid. Die is een gegeven. Die is een gegeven. Die is een gegeven. Die is een gegeven. Die is een ولكن مع الأسف يعني الشين زغ الجالية
1: مخرج التفاعل هذا سقسي ومخرج التفاعل زغ الجالية تم مضعوة يتوطرح دي مزيد وين يتوطرح من مستوى ما يتوطرح مضعوة
0: لذي مزيد وين في الحق يعني كل شيء جا يعني جا غاسن ترغبة باش هذه رمانية ولكن وغي يخذن وغي يتخذن لمبادرة وغي يكسين ونف إنيشاتيف باش هذه شانش حاج ثمية وغي يجي المشروع تفهمن يقسح ماني إني تفهمن
1: ذيك خروباني جاني خيط جاني
0: وخبرك خروباني في الحقيقة عاد ويت جيني جان وخمان يقع كنا تصورها 2022 تفهمن يقيم أنا إني المهم شي نتراجع يعني باش تتشل مبادرة صغير مسرمن عمت نيش يعني هذاك الشكل نجل المجموعة أنا غادي نشل المؤسسات فهمت هذا نجل المقترح فهمت شينا خاص نستيولهم هي البلدية جات قارج نمشي مستعدين بلدي نشل المقترح غادي نشل الفكرة المليح شينا نستيولا قلنا ذاك البلدية ديال جد المنطقة ولكن المشروع إني الفيرك خلوبوني واخا جات تصور نجي لسان جايين نجل اللقاء تمزيده ونزل المنطقة وجي غازة زي خودة وقازي بودي خلاف شخون أوفر جحظان قجل لقاء دي المركز الإسلامي دي خودة ولكن صافي السني يحبس معنى إني نشينو في يعني وذين بوشال المبادرة زغا الجالية المسلمة دي خودة
1: مشير وخا ورني لخا المبادرة الجالية جاي تحاول ذاس ولكن جالية ثاني تمن خلينا نقول ما الإيطان ميزا السيور خيو ذنين وغا جي مأطر يلا الإيطان دي نغاسن وتي مزيدي وين مؤسسة مزيدة وين وش إيطان نظني وذن مثلا مسر من خاودة وغاسن والمجتمع المدني النو ذن إيطان تنظمين اثنين باش تسيور أزي تسيور لأن مروح الموقع ميزا السيور يو ذن قد يو ذن المغاسقنا المون باش ذينين إيش الحاجة يعني المسؤولية هذا هو ديما يعني هو خمزيد أخون قوقع ني هذا هو مثلا هنا نش إيش جانب مثلا يو ذن نشنين نغاية مثلا حق البلدية مثلا قيش خنكم كني وذي ونظنيت مثلا يمسر من قي البلدية نخاودة من داز ديوسن وما تفذ سجع عن الموضوع ونتي باش تشجع يو ذن هذه المبادرة إيثا باش الناجة سني وراجة ثراجة في مسلمة المبادرة خايك مختوى ديش قضية إيثا تما تراجة ديش حاجة وغاسب وتغيسمون وذين بو التنظيم وذين بو لايكا لا يو ذن هنا
0: في الحقيقة يعني ونتي نوجبوش المشكلة مقرن
1: أوكي
0: بلدين يرغب غي وذن يعني أسهل شي حاجة وهو تيدشان تكون شان الإطار قانوني تيدشان المؤسسة تيدشان الجمعية فهمت ولكن بلغاك إطار قانوني تفلغ ذني غاك هذا الحق يعني تسيور ذاك أقول ذاك أقل مسؤولين البلدية ولكن باش نشكل الإطار القانوني يوقع ليس يوقع ليس لكن يوقع ليس شي حاجة مونة تأخر يعني مع مع, مع, مع الأسف ودوني السبب هذا خرج على الشين يعني باش نقدم جل المقترح تقول ديشان ديشان 11/2025 نسيو الخاص ديال المجلس البلدي وتقريبا يعني
1: الاغلب كحزب عمل
0: حزب لا حزب, حزب عمل و كنا نجي المبادره وي سنين تفهم ويوقع خاص نقاش ديال المجلس البلدي الاغلبيه الاحزاب السياسيه جان ديال المجلس البلدي صادق تخوينا خ الفكره لنا وتاخ يعني حتى المحافظ القانوني سي جان مسؤول خ الملف من المقبره الاسلاميه نتاج يعني جا الموقفين جا جاونا في ايجابي ونشين الناس إخساء تسيور ذا عوذا أقونا ذاك الممثلين ونف الجالية الإسلامية لأن في الحق جنشين جنس وجي غا الجالية الإسلامية وات فهمن ربما تال جالية النظنية غا تجرغبا باش غا تتيريج المقبرة أتيرين يلبدا فهمن ودي شال المقبرة غام يمو أقاتل إش المدة مثلا 20 عام سنة 20 عام تأتكسن لأن ذين مثلا نوذين وخا غا نغضان الجالية الطامزين لأن ذين غاسن القضية يعني المقابر دائمة الناس تسيور ذاك أقيو ذنينا وبالفعل يوقع كيس اللقاء وقيل ما 12 من عام 13 زي شعان 3 السيورة الممثلين ونف المساجد وخا جاك شال الممثلين ونف الجالية اليهودية ذا ذي ذي ذي خودة منتظ بعد كشاصن الاستشارات الناس من الأحسن اي تيج الإطار قانوني ما راه غاك إطار قانوني رغني غاك الحق تسيور غاك الحق
1: إطار قانوني يمشر استختين
0: شان المؤسسة فهمت كنا غاتيري وغاز بول على قاك تبزي ذا وين تيريش المؤسسة خاصة غاتيري غاس الاستقلالية التامة فهمت

0: ديال اخرى القضيه اللي تمزيده ونشي السي نور الدين قادسر الواقع انا تمزيده ونتفهم بركا ديال تمزيده ديال المبادره ربما كانت مزيده
1: نتفهم فيك الفكرين فيك خروب تبدا ازاي شكون التوات
0: الفكره يعني غادي يدير الفكره بدا مزوار
1: التحضير ماشي لجنه تحضيريه اش غادي نشني
0: القاعده وانيش نتفهم وخا اللقاء يوقع ذي شحال ذي شحال ثلاثه يوقع أجاب ونفسك ذات عودر ونفسنا جن مسؤول خلا خ خ خ عسى يعني الملف أولتين لوخا يعني آخر غاسن دين جن جن جن الفيرك خروب ولكن تقريبا ده يصير لسحب سحب السلام مش حتى عكيد سنمية يعني انتصر وخس اسم زيدا ونظني يعني بشرني ثينا ذي يعني ناس عشان دين الفيرك خروب ولكن مع الأسف يعني وادين بوشان وادين بوشان الحماس المهم الفيرك خروب عادي يخدم لوخا يعني آخر يعني آخر ونث تطورات لوخا ما تقني يعني جمعان بعض ونث تقني دي ستون فرك العارين فهمت يعني بحال شل البيان ونث الدعم
1: تقني التوقيعات
0: هو زغ مزيده وين ماشي غا استاذ زي خودا
1: زي كل شيء
0: يعني باش مثلا المقبره الاسلاميه تقول تقول الوسط وين هولندا
1: سم كل شيء كل شيء
0: حول ما امكن يعني تذي مزيده وين يتجن يعني باري خودا نسيت فكذا وبالفعل وقع الاتصال زغ الاخ يعني فريد يعني مع الاسف وكان غير 11 يتصل مزيده وين اعطاني وذان يعني سقاد دولات البيانات ني خوتش من غدغد في البيانات ني اداه البيانات ني ودني انا عارف يجن الرسالة أتنسق هذه هنا في محافظ القانون
1: وفي حمان يجي باي لأخت
0: هذه رحى محافظ القانون هذه يقع عوض هنا في
1: تمنية غاس الأرضية غاس القاعدة من يوجد جميع أوكي
0: وخذ من يجد جان يعني حاليا من يجد جان تفهمين ولكن الرغبة قاقتذين
1: ثم الرغبة زي خاصة زي كني ورخز السياسة بعد زي تهمان المبادرين وخذ مزقورة وخذ الزم رغباتي اللي زقي وذان وخذ جن طريقة باش مخذ تحرك ذي وذان الناس مثلا بعد أول شيء تحذي وذقال شيء توقع عنك بليش كاقش بعد ذاك الفكرة
0: مزيدة ونو بخصي مزيدة
1: أيوة ثم قتني الإطار نجان روخ يمكن
0: أكيد بعد تفسنا لأن الأطاسية هولنديين وبالخصوص لأن بعض الأحزاب يعني عارض المقترح لنا يقارش شنو نسين شوش بالفعل يعني أن يمسلمان غاسن الرغبة باش مباراة إسلامية يخصص نسبيين ذي هولنديين بأن قادر الرغبة باش نقولوا خمر كثير مزيادة ديال المنطقة كورشي ولا نتي بلاتي أن نشوف ديقان الشين قاغان الرغبة باش يدير مدرسة مقبرة إسلامية تسبيان غاكش الحوج
1: تشترك
0: نيشان بالفعل
1: هذا متعمل مرة غاكش سوسقسي كي موضوعة شن فكرة شن حاجات شن إضافة
2: نشات بالنسبة للفكرة إنشاء مقبرة إسلامية تواريخ تيجن فكرة سبحانت غير تما بالنسبة للجالية الإسلامية ذاكي خاودة نغي النواحي يخصنا واش واش خاصنا شي نتجاوب على المقترحه وريتين يعني خاصنا شي رغبه يعني رغبه قويه خاصنا ندير شي رغبه طمقرنت باش يعني تؤسس الفكره اذا حد ماشي شي فكره تما طم مزيان الفكره خاصها شي رغبه زي جميع الاطراف وبالنسبه لي نتي تما الجاليه ذاكي كي خاودا نغينا واحد مخ ذاك ثم احمد ياك بالنسبه لي مخصقني كفكره مختواري بالنسبه لي نتي مزيده وين خصت واش كنت فرق زي كل مزيده مثلا واش كنت فرق حاولنا نتواصل جرسا اشكلني العريضه ضمغه باش البلديه سيوقع جن
1: تما فرق عمل زي كل مزيده
2: مثلا بطراف شحون المهم زي كل مكان حاولنا نشكل اشخاص يعني كل مزيده تشكل حاولنا نشكل فرق زي كل مزيده فهذا مولنا ذي ذا مونيت نسن إن شاء الله كثير مع الخير
1: يعني لأن الموضوع عمو تسمى مشروع عمو قوش مشروع عمو غين متأمين مشروع عمغا مشروع قرم الزاف روح مالا نسيور بالنسبة للبلدية روح ما روح البلدية شمي يعني يتوش برنسبي أكورد ذي هو من أني ذات كان شنو كيك هم نواقي المشروع ولكن مي يعني وذا نين غاي روح مؤسسين غاذي يتكسي مشروع مي خذ يعني شمي غاذا أتذكر يعني يتسن دخل البلدية أي جهة مثلا قد تمويل
0: لا
1: يعني من كنت البلدية من عند الدون تحت البلدية زي خش من إيز معذية شيء نظن إنهم شو كبلدية وغير ذلك شيء مثلاً تمويل مثلاً تمويل لأن مشروع مغاع شو هذا يوي هذا
0: قضية مهمة سينورتين مو بالنسبة للقضية التمويل خص الجالية المسلمة تذيغي تكلف نفس القضية التمويل يعني من خلال المحادثه جا على غكونا فك الممثلين ونا في المساجد لان المساجد يقارش يعني باش نجمع الفلوس يعني يجي العمليه سهله الاغلبيه وذا المركات نيت زكوان مقبره اسلاميه 100% غادي يري غادي يري الدعم هو اللي بغينا نساهم ديما هي لان غاصن رغبه ديما هي أمتني ذقونا ذي التخديمين شاسي سينوردين القضية الأخي وذن وغاسا نقول فكرة أني يعني باش هذا حق هذا ينظرن ذي المغرب يقارشق العائلين وقين دا
1: تمام قضى المرحلة قضى غاس نفسيين قضى غاس أخي وذن
0: بالفعل وثانثين يعني ذي جل القيمة ونثل الاندماج لأن المغاربة نديوسين مثلا دي ستين إذا غاسني الفكرة ربما نخدم جناع بعد سنين خمس سنين نجمع جن النصيب ونثل فلوس نحقب غير المغرب نكشل المشروع ثلاثة الدات فمن لكن وخان شاقش نقيم ذا يعني زي ستين ثقان غذا يعني ندور ذا صحاب ذا مواث فمن وبالخصوص من الكاتسي والروخاء الجيل والسابعة فمن لكن وغاسن بوش العلاقة المغرب هم غانا غن الشيء يعيش ذي المغرب عاد غانا ذي العائلة غانا ذي الأصدقاء
1: نيشان وخان
0: روخا وخان الشيء ربما يمكن
1: حسين ذي مستكد من يخلق ذا هذا شيء يخلق ذا
0: يعني شنو يعني الرقاق تذين متحمسين وتجارب مثلا ذكاغا جونة المؤسسة بيبين كنا جمعنا جل عدد نتفلو ستا مقران تجيج نظرف واجيز ذي الظروف نين كورونا يعني جل مقبرة يعني همغا يعني ما شاء الله وذي أرنم يعني أكبر مقبرة ذي وران ذا فهمن يعني ذي نتكلم تقريبا تمول وخل البلد يعني أرنم ربما يعني تعاوني ذن يعني ذا ذي خودة يعني الدعم ذا شغل فش خودة المهم فتا تفقاش
1: البلدية سوخ البلدية ممكن تلك البلدية
0: انت الدعم فقارش نشي المالة ذي نشال نشال المقترح يعني ملموس يعني واضح يعني مستعدين ان تسيو رقي واقل اقل بلديات ديال المنطقه باش خصها لنا القضيه مولا تموات فهمت نشينا ننسخ غير باش تعزو تموات تفت تموات شوف شنو يعني الترخيص يعني باش تحديد المقبره الاسلاميه كلشي قمر يقصع بزاف
1: المسائل القانونيه المهم
0: مسائل قانونيه مسائل لوجيستيكيه
1: فهمت
0: ولكن القضيه نشوف شنو تقوى ما يمكنش
1: تنيوز ما تمول اثنين
0: ما تمول
1: بالنسبه للتمويل المختبر جديد المهم بقيت بحسب تسمى الموضوع امراه تجي نقيت تمقان مثلا في الجزائر لا سولانس هذين خدمه روح من اطفال خاص خاص سولانس كل شيء تجي مني واحد شيء على خاطر مني وتي شيء لا سولانس مثل من دانيتي عند روح سولانس مثل من دانيتي جي هولندا
0: يا ولكن باش شي
1: كنت شي غير موضوع اثنين اللي بتهم ثمانيه اثنين
0: يا ولكن اني اثنين تقريبا تامينات تاع غاس العلاقه فقط يعني العمليه اني موينا ان الدفن مياد غسل الاموات
1: وتجي مي
0: غاد تجي مي غاد باش شي مقبره اسلاميه لان لابد يخصها تيلي شان المبادره صغار شان المؤسسات فهمت نمشي نروح خاطر نقول هذه زعت اللارن يعني مؤسسات بيبين فهمت يجن السيد يكسي المبادره يكون يجمع الفلوس راح يصغى مشان هي مقبره اسلاميه اقشو خيخي هذه مقبره اسلاميه عاود وشرين يوتراخت
1: وخني ما فهم غاك عاد اسم الفكره بدا مخني تقدين بزاف كيوقع عند وار مش عاد روخوين واش شي حاجه راني نيس هولندي كونكريت عايزين يلقى مكان غير يمكن مكان وين وين غايدي المقبره
0: لحد الان عليه لحد نهار الوادي
1: هذا قانون روح كيش نفيرك خرو
0: قانون عادي المرحله وين
1: فهمت اللي يجيني يجا ويجي فيرك خرو بني يجا يمكن وتجي ما فيكني خرو بيحسن هي اللي بعدا مزيان وخا نظام متامين خصني فيك خرو تجي كلشي لان خصني شارك كلشي روح نمشي وين المنطقه الكمران يمكن شاركني وذني كلشي ديال الممثلين الناس فيك خرو يخصي توا المؤسسه نجن يدير يخصي اورخان غير قانوني نغيسيو لنا المخزن نغيسيو البلديه المهم اك ممثلين رسميين اك بلديه يعني من يخصي يدير يروح
0: وقد قتلني الفكره جا الخيساني قال الاخ امين تدي الفكره جا على خاطر يدير في الجروب ولكن يخصي يصير شي ناس نجمع غا بعدا فين نزيدو الخوده كل شيء بزيده مثلا شتو اثنين الاشخاص هذه اللي
1: مثلا دمزي انسنديني
0: كثير في الجروب اللي ندير الاجتماعات هذه سوج ان شاء الله شن شان المقترح فهمت خاصنا السي وورد فهمت غادي نقدم غير البلديه ولكن مانيني مع الاسف ويوقفش يقين ياش دير كروب ذا شينغ وذا يسحب السلام ولكن صغار في الحقيقه زيد مزيد ونظنيت يعني واش
1: روح واش
0: يقال شقا كنديني شي يعني اقل المبادره ولكن
1: واش ما كيكون من خدمه
0: واش ما فهمت خاصك تكلمنا
1: روح مني واش ما فهمت لان روح مخني ديك تقال الفكره وين انت قنعه كيش لان بن غاس كلشي لان المخبر الإسلامية ضرورة روح كمشي عاد خساتيري ولكن تحت زيد خسات خام ذكي ذيك المؤسسة قالك قالك واش نوع تحمل
0: شنو الله يرحم والديك هو المشكل الإنسان اللي يتحمل المسؤولية
1: يتحمل المسؤولية أكبر شي هي تشك
0: ايش هو هو
1: هو واش بعلاقة الحزازة ذي الجنجال
0: لا لا لا واش بول حلقة كوينة فهمت ما يقارش ديما الأحسن شو فهمت شي ناقة كوينة ذاك الفكرة فهمت أنا عاونني ولكن باش نتحمل المسؤولية هذاك الشغل كان يقصح لينا المسؤولية مسؤولية عاود
1: مسؤولية مغا واه خان تخرج شي
0: وخان نتمنى ان شاء الله لو خمان يخدو سير ولاد البيانة في النيذين الدعم زغاز غادي نزيدها ونظني ان شاء الله. المهم لابد يخصها ديري ان شاء الله الاطار القانوني من انني شال المؤسسة راك مؤسسة لغدني غاك الحق تسير ولاد ذاتية تفهم
1: مؤسسة بعاطة مزيانة
0: واه وتيلا عاود مستقلة في مزيدة ونحموش يتوقع تقني لا مشكل تفهم قضية فلان ليس فلان تفهم تيلا شال المؤسسة مستقلة هذه غي
1: يعني مؤسسة مثلا مستقلة تمثل
0: لابد
1: ويمكن الحقيقة باش انا يمكن نروح لنا مسير من مسور خمس من مسور خمس من تبعت الحال المغربيه نيري في عندي تي خاوده من زيوتسن ديني مسير من نظن زي الدول نظن ديني مسير من دي هولنديين ني هولنديين داوند مار او توختونا يعني عندنا يعني خصو خمس من المقبريات اما مقبره اسلام يمكن الشاهد ان ديني هين شي هنا هنا محاوله ان شاهد من هذا من يشارك الجميع تما شي مغربيين وراني غادي تبقى غادي تزيد توري
0: يعني
1: حتى مغربيين قال اغلبيه بالنسبه غير مسمى الخوده ولكن
0: لا لا بالفعل يعني تكملين نصور خل المقبره الاسلاميه نصور خل المقبره يمسر من كورشي سواء يعني ذا مغربين ذا طواكين ذا ومن تني تشكيش العادة دي هولنديين وفنغ الإسلام زدغن ذا في خاودة مثلا ثمتان لابد قلن تيخصة تنظر دي المقبرة الإسلامية وغطاح نيما غارو فردام غطاح نغي موشان نظني ولكن ما لغان ذا مقبرة إسلامية الذي وذانا ذي سنترن ولكن يعني وغاربوش المعلومات بان كيوقع الاتصال كي وداني الناس فهم
1: تسمى خصها ديري
0: ولكن المقبره الاسلاميه يكون شي مسلم
1: خصها ديري كلشي مسلم
0: كنا هو الهدف من فهم او جبنا ميقارش نشعذ تصعد هذه وذا نقاس الفكره اني قارش نشبر موز غاد حظ انظر في المخ
1: خاصني تغي مال بدا خاصني تغي مال بدا ومحترم كل جرائي مش مسيرين سوق التيار العام ميكوا الجاليه التاريخ الجاليه المغربيه يعني تقاقي العالم يتجدد الهجره الجيل الثالث الرابع الخامس واش ما كاين هذاك هذاك الشيء اللي تمات في النامي تندمج ماجي دوال ميزن دو هو ديت التاريخ ولكن يعني اذا تغي مال بدا
0: يقارش
1: شنو تحترم
0: باش تخزال عاود دين دين جن جن شنو المقبره الاسلاميه جندي ارنم لان انت تسيت شويه ارنم تسيت شي حاجه في قاربي وليمان غير شي وذان يعني تقول لي ما انت سند نضطر ندين زي سويسرا زي فرنسا فهمت
1: انتوري
0: نروح المقابر الاسلاميه لانه يمكن ذي المنطقه اللي وليمان وقاسن يعني تزدين نضطر دين كان وجي غاي صحاب مثلا صحاب هولندا و ها
1: نغتني
0: صحاب فهمت ربما جا شي جنا شي موت شي نجيب بلجيكا شي شخص هضر في خاوده فهمت
1: خاص اجراءات قانونيه المهم تتردني سي امين
2: بالنسبه للفكره اني
1: شويه ورقي منيا
2: بالنسبه للفكره مختك اني تبان تما يقيم شي حاجه نتجاوب زي الجاليه وها ما راه شي حاجه نتجاوب تما الفكره غتيري مليحه تطور مخذك انك بالنسبه للجاليه المسلمه ذاك يخاود انك كلشي تم استقبل الفكره وكلشي خاصنا الرغبه ذوك انا ذات الفكره هي ثالثين وتمنى ان شاء الله مخذك هذه هذه يوقع الاستجابه شكل شي حاجه تما تموني جالس
1: كلشي عجبس الفكره مخينا السي احمد ماشي قلنا قلت اقول لك كامل لكن مخي ذاك كاين واحد خبري التليفون اللي كان شاق الموضوع نتي السلام عليكم
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وكيدي تفضل.
3: مصطفى مرزاق نزيد النور.
1: السي مصطفى مرحبا مرحبا مرحبا مساء الخير عليك.
3: الله يبارك فيك شكرا.
1: مساء الخير عليك زوج شاهد كان على الموضوع عاونتي نهار لكن رديت السي مصطفى.
3: زوجك نوالي شي حاجة المعلومة تواريخ الأخ أحمد تقديمي للتوارث أنا ندخل شوية تنشي.
1: عاد روح شكون سوى دروخا سي سم كدارس نزيد النور يتسوى ديك.
3: نعم نعم
1: تفضل نعم سيدي
3: وكواحد نشيط مثلا زي مساعدة الناس مثلا ويتوفى العائلة شن زي العائلة
1: ها اوكي وخي سي مصطفى شيخ السوان راه مشروع نتجنغ الفكرة نتجنغ مشروع سنيني المقبرة الإسلامية ذا نتي ذي خاودة تفضل لنا نغى المعلومات لنا المعلومات شنين ننزل المعلومات
3: الأخ أحمد
1: إيه؟
3: إنش ذين أصحاب الإخوان السلام ذين المبادرة ولكن الإخوان نغني زعما وذين حد ذلك الشين نساند الفكرة ما على الفكرة ورالش نساعد أنحنا ذي فرقاء درينا إلا إخشاخ الجن كار تريكر اسمه كار سولانش
1: ايوا الزغاكارو هذه الزغا كارو ايوا روحو اختي شكون يجني الزغا كارو زي
3: لا لا ما يهمش شي نجن هذه الزغا كارو دي دي دي جماعه
1: قا قايو بدا نمشي السلام اخي نمشي السلام الزغا كارو
3: نسيني واه باش السيخ احمد قاسودي نحدد يعاون نمشي نسيني ونستولي في الكلاريني نسيني نتقاد اسم نتقاد اسم الاخفاريد باللي شي سنه ديش تريد الزغا كارو قاش ماشي هذه البدايه والو في حد بمثال أتفرد النشطاء الجان ذيني الجان نشطاء ذي المزيدة والنشطاء ذي المدارس نشطاء وغاسمت الأرضية الإخوان اللي غايت بالفرابيق سبيرك وغايت جيهد فهمت؟
1: مختواري أفوا زيمينة يا باشا أذموني وذي الخمش روعة ونتي
3: ان شاء الله دوك نسيق نتا نتعاون الاقطارين ان شاء الله ديالي غزات ماشا غديري مشاركه مشاوره ايك المساجد المغني ايك الاخ عبد الواحد ايك الشيني ان شاء الله المعاون
1: لان السي مرزاق هذو مات احمد الحداوي تاقي الساور تسيسم سيتي البلديه نخاوري قراك زعما ملي جا المهم نروح كيم سيتاثا انه يدير اطار قانوني انه يمر بينا الجاليه نضا يمسن داك خاوده يختصني ليش اطار قانوني عادي زعما السي ورنا هاك الدولة هاك البلدية باش هاك نجي نعجق سيليري إطار قانوني مسجل هاك الدولة
3: نعم سوى هذه الأخ فريد أنك مثلا مش صغاري إجن يخنين زي الفتح إجن يخنين زي الجن زي السلام إجن يخنين زي النور وشان إجن يخنين زي بارا زي جماعة وها وشان سير أنفعلا جاءني مؤسسة فقط مؤسسة
1: يعني كنيو كيمشي النور خصكم مستعدين حتى تفهم كاين مشروع تخدم كاين الموضوع وليت
3: ان شاء الله ماشي ماشي المبتدئين اللي يبدان غير خدناو بيبين بيبين اخاو دار بيبين اللي لازم نحاول نزود دار حميد ولكن مريم الأخباري يساعد هذه هذه هذه الزغارة غريبة مشينا قصيدة
1: لغة الأخباري اللي رأخذ كان أنا بجيونا كان يعتاد على ظروف المهم خاصة به المهم قد يغل سيتي ماذا ذيوض بلادة ثانيتي كني وعوض زمجد النور زمجد الفتح كذلك مساجد نجان كلشي النواحي خمت فذا أذيمون عاري أذيموني السيورين هذه المؤسسة القانونية يعني نعي السيورين البلدية تحاول عندك البلدية في الموضوع لأن الموضوع يمغى وشي ده مزيان
3: الموضوع يمغى إلا دي حلاج 8 لأنه البلدية واش خدجي الشا راتوران صاف خدجي الخمي غاي من البادم روح باش تحقق الملايا تسموات خمي غاي تسموات تقل خدامنا خدمنا توجد مبرانا توجد الناس تقانا فيتون كيس نسنذق فيتون وش أزيد وزيد
1: يعني من إذا تتخدم ثلاثة خدجي شي ولكن أختي هذه كمر بعد الجانب تنظيم القوانين هو غاد خمنا مغادي إذا روح نجي أمو خدمنا مسير نظن كشاف نظن غا تمويل غا مسير نظن سي مصطفى تقاش الطاس المشاركة لك نفحصك بزاف والله لأنه من أين نزلوا شنين نزلوا دفعنا المضاعونيتي مراعش هو نظن شن إضافة تفضل
3: إن شاء الله أنا يتجنوا سي مع الفكرة إن شاء الله نعاون
1: شكرا شكرا بزاف
3: العفو
1: إذا بعطيك واضحة وشكاش بزاف دومة مصطفى على خير إن شاء الله غادي نسوي أقرأ يبغض رخبة مثلا نضي نجيد النور قرأك شنا قانون مستعدين وشي مستعدين خلنا نقل فكرة ونزوان نخدم ولكن أمش شاروخة على حسن ملف المغضر دومة مصطفى مرزاق قرأك هذا هو أمودي بنشي أتمنى الزوان يعني الوضوح جميلي أمش شارو جشي واضح لأن أشك سخفين كنا نجيني الفيك خروبا ونتعاد يتجا ويتجي يخسد إذا أنه ينجي مغاس مبادرة متفد يجبدي وذان دسنا سيني وكي خاشي قانون غسيري ويخدم أصلا خلنا قوي أن سير ثم شواذ أن إطار قانوني كني وقي السياسة قي بلد يقع شو مذني ثم خدم الشرك ومعاوذ قلت فذي هو من يملح
0: المهم يعني أشكر الأخ يعني مصطفى يعني أن خلاتي ما من الموضوع ويعني تدخل يعني في الحقيقة يعني تدخل مليح وورني دينا في الحقيقة الدعماني نغدش فهمت؟ إذا نغش نبزي داوي الكور شي غاس نترغبا باش تيلي بقبرة إسلامية ونش غاري التسالك نبزي داوي الكور شي غاري التسالك الأخ مصطفى غاري التسالك سحب تنزيد النور خليل العقيلي كنا أربدا السورة كيز القضية في الموضوع غاري التسالك عبد الواحد المحيم ولا نزيد الفتح غاري التسالك سحب السلام غير المشكلة من إن الأخ مصطفى قارش ولكن وغين دهنا مدس نشكو غين دهنا غارة فهمت؟ الأخ فريد الأخ فريد يعني في الحقيقة أنت خمس زوارو جيناش هذا هذا هذا هذا يغيج لأجل المحاولة ولكن أنت صافي الوخاي يحرث فهمت غاص ظروف شخصية فهمت يقارش ودين شو وزما قالوا خاي خيس هذا يقدم الاستقالة تقول زي زي يعني زي زي المؤسسة مولاي حسن السلام يقصد يفر ربما يعني الأسبوع المقبل يمكن غاس الاجتماع مية خزان ومش غايين البستور وخا أنت يقارش نشو وزما لكن والله إلا شيء سواي على ترغم خاص بس يبقى غاس السيفار زيد قمر وثنا زيد شكون جو غير زيد فهمت يعني واديش المشكل لا مقرر في الحقيقه قصر شي جن غي غي غي غي غي عندنا غار بول اي وذن يعني امداش ني غير وذن كورشي يعني خص المبادره غادا عاون النبيين ولكن يتخصنا وغي يتحمل المسؤوليه وغي السويان فهمت
1: السويان واش تحافظ تحافظ بعدا خلنا المؤسسه القانونيه رحت تشوف امسرين
0: والفكره عاود الفكره جاني غنش القضيه اللي بارك روبني جا نتفق يعني باش مكور فهمتي اذا غتمشي ثاني وذن السيور الخوينا فهمت ولكن جا وقع الاجتماع وقع الاجتماع ربما يحضر رئيس الاخ مصطفى ولكن ما وقع الاجتماع يعني ربما يعني السيور خشى المواضيع النظنيتي وذا نوسي عجيب شحال الحرفه ما يقاش شي نوسي باش نسيو في المدرسه اخونا في المقبره الاسلاميه نصب بعد نسيو خرج الموضوع النظني يوقع شويه من وينات فهم باش تراجع شويه فهم
1: مش مع السيور خشى مع السيور يديري
0: ضغط السيور خويا فهم سمعني يعني شاب نامي وقع شي حاجه وينات
1: لان خيا كي ذكي الموضوع هو يمكن كي جا شي موضوع نظن باش تمدوري توقع البدا غتقن سوء التفاهم
0: ولكن الحمد لله يعني ولادي خاو دا كلشي يعني قالش
1: انا النيه المليح نيه الصفاره كلشي الزول الهدف انه المقبره الاسلاميه ديج تما واخا الحاجه ديني حاجه تما حقيقيه غي يمكن ان مشروع ونتي باش هذه لان بالغاس وخا كجاليه نقضى مرحله ني اثنين انه خصها نظري
0: ان شاء الله
1: ينظر يمشي من هذه تي خاودا من داز ديال سن المهم يمكن مسلمات امين مراشن فكره نظن كي مضاعونيتي
2: بالنسبه لي ضافوضين بالاضافه لكن ممكن نتاومات مصطفى ممكن نتاومات حماد يخص بعدا مخني كوريا كردا مزيده غاد ما تقدم جن الشخص مونن مثلا باش تكون نجل الاطار بعدا زي هذه تكون 65 الاشخاص مثلا هذاك نجل الاطار مزي غاد سيورنا البلديه حيت البلديه توالز ما تسيور الاشخاص مي عادي وها ضروري خصني نجل الاطار قانوني باش كيسنت السيور ونتمنى ان شاء الله يصوره في الزاد قد فكره ثالثين وتيرين غال خير ان شاء الله
1: سيتي مشي نعاود سيتي دي دياره دي هو انغزام من شي قاد نتعي الدور الاعلام ان تصل سمسي ونزاور الرأي نسجي من ايا ماش جنان من نيتي من قان اتف ان نحاول ما يمكن من اسمون عريضي هو ذات قيم شروع ونيتي جنيتي مكور شي يمسر من خاودا من الاس ديوسن سي احمد نشكاش بزاف دابا الحال انه راه واري راه مساوري راه سي نتيجه نظن اخر المهم يكسين في بلان بي ممكن مخيا الحقيقه تبدا ازاي بعد تسمى الثاني اغي يعني في تراوند كيني وذن كي انتخاب في عدن يوقع الحقيقة كنا نكمل معلش خلينا نهاجر الموضوع ويانا الموضوع المقابرة الإسلامية
0: ولكن في الحقيقة إيش نقطة مهمة يعني بالفعل قيد ذي المجلس البلدي خمس زوار وجد جاسيس بحسب العمل ولكن حسب العمل ويقيم شار وخيذ وور وينث برو خاودة برو خريسيف
1: هذا لو خلق خلق شعار
0: وخلو اللينكس بارتفنت أربيت المون
1: قا حسب العمل ويتسحط شي
0: ولكن الشيء ماني غنقدم الاقتراح هني كنا الحزب النرجع غاس تمثيلية تذي المجلسي ونث التنفيذي يحكم
1: المعارضة
0: على حد الان يعني يعني خصنا خمس انت فاهم رغم ان الحزب النغي يويد يعني اكبر عدد من
1: الوينات تشكل لا فعال
0: ها
1: تشكل
0: وخا الاسبوع المجلس يتشكل
1: ايه؟
0: ولكن المجلس التنفيذي
1: يعاد والو
0: الاسبوع المقبل
1: المحافظين عاد
0: المحافظين وخا عين انت السيمانية الاسماء انت المعروفين
1: راكم حد كنيوزي الحزب
0: شنو نجي شاد وخا خينا رغوينا تفهم كنا ربما يعني انا ذي المستقبل وكاع كيرج المحافظ القانوني يمكن تيري غاس يعني توجه فهمت ربما غاس توجه يعني يميني ضد يعني المصالح الاجانب ربما يوقع شويه تموينات ولكن شي نتمنى ما هو ديج المشكل
1: السي سعاد وتعيا شي جيت
0: جيت بحال يعني ان تل احزاب اللي صوتوا ضد المقترح النغنشين عربوا قاعدين الاثنين دي المجلس غيسي عن ثاندين تخاوده
1: يعني
0: مثلا داز زاستر SGPI ضد ديال المشروع والاخ مصطفى جاي حضر راه كنغرى انت تقول هذه اللقاء اللي ديال المجلس البلدي تقريبا تيجي داو كل شيء حضر يعني جا ديال الاقبال ايوا المهم تا تورد قارش شنو المسؤوليه واجب الناس فهمت
1: جبون
0: سمات ديال المخبر الاسلاميه الله يعاون عز وتموات راه حتى تصغدين شي ما يمخ
1: تصدام
0: السلف ماشي تقول هذه ديال المعنى وديال القضيه SGPI يعني حزب يعني مسيحي متطرف فهمت ضد من المصالح المسلمين في الفيفيدي الحزب الليبرالي عاود
1: ينتظر
0: وخينا وقال الحكم انت فهمت
1: السر خيم ضرنوا شي السر
0: ولكن قاعد زعما حتى فكره
1: من الهولندي صدق يا خو داخل قبل بس المهم الهولندي يخص يندر انت في وفقه مهم
0: المهم وادي
1: نقاش نقاش نقاش نوا يعني السياسه والجيجي
0: السياسه شي ما جات جديد قبل حاجه دافع شويه ولكن
1: البلديه
0: واخا زي الموقع المعارضين ان شاء الله نشينا نقيم الدفاع في المصالح المسلمين من خدمة صالح مولى الجالية المغربية الجديدة
1: ما
0: رغاك نيشان بالفعل
1: المحافظ قلنا هذا حاجة أخرى إيه ولكن مشروع أول تأخذ جين هارن أخذ الشق من يقال
0: ويقال خلاص بدي خسر خسر
1: شو هذا خسر وعند من إذا العارض وعند الش أشمي غدا سنتس انتخابات نظل وعند باللي من إياه يتهم أو جميع وأخسر بلدية أنا ضد إني ضم بعضنا لأن ضروري تمنا مذي هذا المهم من عز لسه أخسر سوق
0: الحمد إن شاء الله
1: حملة انتخابية نتس
0: إن شاء الله وقاك برا خسر سوق إن شاء الله
1: ما تحمل شكاش التاس
0: بارك الله فيك شكرا
1: خمسة ورنيا وستي إن شاء الله تف أسنعود تف أتفني جهازني المؤسسة اللي مخلص السوار وغطي لي دوجد إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: أتفتح عن ذي كيس السوار كني وعاد زي السياسة زي الممثلين الجالية ذي البلدية عن السوار عاوض وذا مشاور ذا مزياوة وتي شي ذنك قار إن شاء الله ذو متأمين شاور ذنك قار وشك مرة
2: شكرا لخلي استضافة ذي اهتمامات نكم سميني تهماني لي في المعرض إن شاء الله
1: شكرا
2: شكرا لخلي استضافة بارك الله فيك
1: سي أحمد شاور ذنك قار وتفنك مرة مسوار
0: المهم أمين الأخ أمين يعني نشكرك نخونا دخل الاستضافة لأن نسيو الخج الموضوع مهم
1: موضوع مهم بزاف
0: وخصت قلنا مواضيع خصت خصت نستور إن شاء الله دي المستقبل فهم
1: مشينا عود فحزك التاس تيجي نشرف
0: نشني نتمنى نتمنى الفوز للفريق المغربي
1: نهار سيتي مسنا الغرب إن شاء الله نهار زيان يعني مقابلة مزيارة مقابلة
0: تعادل
1: قل حقا شمو عليك شي بزاف ولكن مقابلة الاثنين جا أكثر من رائعة أحسن مقابلة حد الآن قاعدا صراحة من ناحية خاصة نخل نترى على كايكر ونيجي المحايد مثلا من المجهد المغربي وجهد البرازيلي المهم وهي تخزات شما نثني تما تخزات شما تبارك الله عليه وذلك السوار الجالية المغربية دور نغاس الجالية المغربية قيني أغلبية
0: الجالية المغربية صحاب خارجون
1: صحاب الخارج كسين كسين كسين المغرب كيف زاف تمسرين سمدة تمسرين وستي ما سنة مخلني النجاح إن شاء الله توفيقنا راغ داوي نجن النقط لأن روح حدا جدا باش دايرين قسم الدور ديك واحد شكرا لنيتي يا مسيح من تز داون كارو ومصورنا نهار دومت احمد حداوي انت زي حزب جين حزب العامل حزب العامل راه كيمشي قال سبرو برو هذا الحزب قلت مونديكس اثنين احزاب الحزب قال خرو لينكس اليسار الاخضر حزب العمل مونين يعني جن حزب زي جن قال سبرو هما نار برو ني من تيرين هم تقاش لان السينما يمكن اعطيني متحم وخيرك مرا
0: برو بروغريسيف اما حزب تقدمي
1: حزب تقدمي يدافع يدافع المهم خيخ دائما ذي وذن طبقة مهم اليسار أنا يشني إيزر ماضن ذي هولندا من أياغ تز داون قالوا برنامج ونيتي ونشكا عشهم نشكا ذو متمرزاق تدخلي نس وورينس النار الحد جيت بزاف أنه انتس سوار سيس مخاصة انت داريس نجد النور يتم تدخلي نسي جاغ رائع أكثر من رائع نشكا عيث بزاف ونستي مشروع غادي نجاح ذي وغادة إن شاء الله ونقاركم ذي من سيوين هنقيم عادنا نخشي حاجة نروح تعاد وعد أتف نقركم الجمعة عندي تسي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
4: أريد سدينا الريف عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعة عندي ساعة تنسان رحيطة الشخور ريد السنين FM 106.2
5: نيخو في الانترنت www.fausta

احنا سويتنا الاردنيتي انت سد عون قارون برامجنا نهارا قرا ستيماتي هذا ما كاين غير نقطه سبحان ستيماتي لي سنتمي مشاورنا موضوع مقبره كيف ساعتنا مزقالو تعاود هكذا مات محمد يحيى الخوان عندهم ديوشا المنوعات وقيمتها كي نغلب دا كل جمعه قنا كيفكم ذيني في يمنوسن المواضيع المسنين تيمان اي مثلا اردنيتي دي هولندا خاودا من ديوسن را المغرب الذي يعرف من ما ونقراكم ذي من سوين والسلام عليكم ورحمة